السلام عليكم، معكم الشاب باشي الوهراني. اسمعوا لا راديو هوانا، لا راديو كيفو زام. مرسي.

حصة دمعة قلم، هي حصة أسبوعية تبحر بكم إلى عالم الشعر والموسيقى الهادئة. هي حصة ثقافية ترفيهية من إعداد وتقديم ناريمان، تأتيكم كل يوم ثلاثاء على الساعة 8 مساء، فكونوا في الموعد.

تواصلون الاستماع إلى أحلى الأنغام من راديو هوانا. راديو هوانا ديما معانا.

وللإعلان معنا على راديو هوانا يمكنكم الاتصال بنا على الرقم التالي 0661-62-68-63 أو عن طريق البريد الإلكتروني pub@radiohawana.net.

سهرة مع فنان كل خميس ابتداء من الساعة 9 مساءً.

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ماهيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش تستناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

ولأن اللي معنا على راديو هوانا يمكنكم الاتصال بنا على الرقم التالي 0661 62 68 63 أو عن طريق البريد الإلكتروني pub@radiohawana.net.

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، الراديو هادي جديدة.
1: لا لا ماهيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

ممكن يا روحي راكي رابحه وليتي دكتور في دعوتك طايحه عمري بلا بروتوكول وين حسبتك جايحه وحطيتيها في الجول بها يا وين رايحه.

تواصلون الاستماع إلى أحلى الأنغام من راديو هوانا. راديو هوانا ديما معانا.

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ماهيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ماهيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: معليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: 100% أغاني جزائرية.
1: أيوة.
0: هوانا توب.
1: في بحدة.
0: كل اثنين من 9 إلى 10 تاع الليل مع محمد. هوانا توب على أمواج راديو هوانا.

وعجبك الحال ضريتيني عفو شعلتينا جميلة تطفى كنتي غاية وطيبة.

سهرة مع فنان كل خميس ابتداء من الساعة 9 مساءً.

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ما هيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

the best music. Real Life Radio. In the mix. In the mix. Non-stop.

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ماهيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش تستناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، الراديو هادي جديدة.
1: لا لا ما هيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: صباح الخير عليكم مستمعينا ومستمعاتنا الفضلاء وين ما كنتوا، رقم تلتقطوا فيها صوتنا عبر أثيركم الإلكتروني في عدد جديد وصباح جديد عبر أمواجكم اللي تحبوها واللي يتحبكم اللي دايما تخدمكم بالطاقم كله حيوية ونشاط من أجل تقديم كل شيء المعلومة اللي تفيدكم واللي تهمكم في حياتكم اليومية، وهذا الشيء أكيد يجيكم فقط عبر أمواجكم الإلكترونية مجدعة راديو هوانا. راح يخدمكم هاد الصباحة من وراء العريضة التقنية دايما الخدوم والمحب لكم محمد مختاري، أما من وراء الميكروفون يسعد دايما بخدمتكم رضوانا. وصلنا إلى أولى فقراتنا لهذا العدد لهذا الصباح، كما تعودتوا علينا رح نبدأ بموجز إخباري قدم لكم محمد، ثم لنا عودة لمواصلة بقية المشوار. ما تروحوش بعيد، غير جديد لتلقاوها على أمواج إذاعتكم راديو هوانا.
1: موجز الأخبار من رئاسة الجمهورية، حيث ترأس رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون اليوم الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء. الاجتماع يتناول مشروع قانون العقوبات إلى جانب عروض تتعلق بالتحضير للدخول المدرسي ومتابعة مدى تقدم إنجاز عدد من المشاريع الاستراتيجية. وفي خبر إنساني مؤلم، انتهت أمس السبت عملية البحث والإنقاذ عن الطفل أيوب في ولاية البيض بانتشال جثمانه بعد 4 أيام من سقوطه داخل بئر ارتوازي جاف بقرية الركنة التابعة لبلدية الغسول. فرق الحماية المدنية سخرت إمكانيات كبيرة خلال العملية التي واجهت صعوبات بالغة بسبب عمق البئر وضيق قطره وطبيعة التربة. رحم الله الطفل أيوب وألهم عائلته وذويه جميل الصبر والسلوان. أمنياً، أعلنت المصالح المختصة في وهران عن حجز 228 كيلوغراماً من الكوكايين كانت محملة على متن شاحنة. القضية أسفرت عن توقيف 20 مشتبهاً به وإيداعهم الحبس المؤقت بأمر من قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي المتخصص لدى محكمة وهران. وبولاية الشلف تمكنت مصائح الدرك الوطني من حجز أكثر من 71 كيلوغراماً من الكيف المعالج كانت مخبأة بإحكام تحت هيكل مركبة مع إحباط مخطط شبكة إجرامية منظمة تنشط في مجال الاتجار بالمخدرات. وفي ملف الحرائق تم إصلاح نحو 150 كيلومتراً من المقاطع المتضررة من شبكات التزويد بالمياه الصالحة للشرد حسب ما كشف عنه وزير الري، مؤكداً تجنيد الإمكانيات اللازمة لضمان استمرارية الخدمة بالمناطق المتضررة. وبخصوص الدخول المدرسي، يستمر التحضير للموسم الدراسي الجديد بعد قرار تعديل روزنامة، حيث حدد تاريخ دخول التلاميذ يوم 22 سبتمبر الجاري. وفي الشأن الانتخابي، تنطلق اليوم الأحد فترة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تحسباً للانتخابات المحلية المقررة يوم 28 نوفمبر المقبل. وتتيح هذه العملية للمواطنين غير المسجلين ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية التسجيل في القوائم الانتخابية. اقتصادياً، أطلق الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط كناب بنك صيغة ادخار جديدة تحت اسم ادخار بروغريس، وهي صيغة موجهة للأفراد وتقوم على عوائد تصاعدية حسب مستوى الادخار. وفي قطاع التجارة، تستعد الجزائر لتنظيم الطبعة الرابعة لمعرض الدخول المدرسي لمسيد بقصر المعارض في العاصمة خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 26 سبتمبر الجاري. رياضياً، يواصل المنتخب الوطني لأقل من 17 عاماً تربصه التحضيري بمركز سيدي موسى استعداداً لدورة اتحاد شمال إفريقيا المقررة بتونس من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر المقبل، المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 عاماً. كان هذا موجز أهم الأخبار، نبقى معكم في صباحية رضوان ونواصل الآن تفاصيل هذا الصباح.
0: شكراً محمد، نلقاك على رأس الساعة في مواعيدنا الإخبارية اللاحقة. نرحب بكم من جديد، انتم التحقتوا بنا اللحظة وحابين تكملوا هذا الصباح على أمواجكم أمواج إذاعة راديو هوانا. نقول لكم زين ما اخترتوا، لأن جديد والمعلومة اللي راح تفيدكم من أخبار من أشياء كثيرة راح تلقاوها في هذا الصباح عبر أمواجكم أمواج إذاعة راديو هوانا. والآن خليكم مع هذا الفاصل الموسيقي وهذه الأغنية الوطنية الجميلة التي نتمنى أن تنال إعجابكم، ثم نواصل بقية المشوار. ما تروحوش بعيد، بقوا معنا ورجعوا لنا بعد هذه الغنية لنعمل أن تنال إعجابكم. راني متأكد بلي حتنال إعجابكم وراح تبقوا مبرونشين معنا وترجعوا لنا لتسمعوا واش بقى من حصتكم، حصة صباحكم على هواكم.

0: عدنا لكم من جديد ونرحبوا بكم في هذا الصباح. انتم اللي التحقتوا بين اللحظة نقول لكم راكم في إذاعة راديو هوانا تسمعونا في برنامجكم صباحكم على أهواكم. هذا العدد اللي يجيكم كل يوم من الحد حتى الخميس بدءا من الساعة 7:30 صباحا، يعني رافقكم في الطريق ولا وين ما كنتوا حابين تسمعوا حاجة تونسكم في طريقكم، ما عليكم إلا أنكم تختاروا إذاعة راديو هوانا. أنتم لكم تسألوا تقولوا لنا كيفاش نقدروا نسمعكم؟ سهلة مهلة، تروح لجوجل تكتب راديو هوانا، الاختيار الأول اللي يطلع لك هذاك هو، اكليك عليه، ادخل دير بلاي واسمعنا بكل سهولة. برامج عديدة متنوعة تهم كل الأعمار وكل الأجناس، الموسيقى اللي تحبوها كامل من مختلف الطبوع، محطة واحدة فيكم هي إذاعتكم إذاعة راديو هوانا. والآن نخليكم مع فقرة بوان دو غوت مع أيهم، ثم لنعود لمواصلة بقية المشوار.
1: بوان دو روت. صباح الخير رضوان، صباح الخير للمستمعين كامل. من قلب الطريق نعطيكم بوان دو روت ونشوفوا مع بعض وين راهي الحركة وكيفاش راهي وضعية المرور في المدن الكبرى. نبدأ من الجزائر العاصمة. في هذه الساعات الصباحية الضغط كالعادة يكون كبير، خاصة في مداخل العاصمة والمحاور الرئيسية وعلى مستوى الطريق السريع بن عكنون، الدار البيضاء، باب الزوار، الحراش وبن عكنون. اللي راهو داخل العاصمة نقول له يحسب شوية وقت زيادة لأن الحركة تقدر تكون بطيئة في نقاط الذروة. نروح الوهران، الحركة راهي كذلك كثيفة في بعض المداخل والمحاور الرئيسية خاصة باتجاه وسط المدينة، السانية، بئر الجير وإيستو، وين تعرف هذا المناطق حركة كبيرة في ساعات الصباح. ومن وهران نروح شرقا إلى قسنطينة، وهنا لازم السائقين يكونوا صابرين شوية خاصة في المحاور المهدية إلى وسط المدينة وعلى مستوى الخروب، علي منجلي وزواغي سليمان، وين الضغط المروري يبان أكثر في أوقات الذروة. أما في الجزائر العاصمة ونرجع نأكد اللي راهو متوجه نحو باب الزوار والحراش والدار البيضاء، الأفضل يتفادى ساعات الضغط إذا كان يقدر أو يخرج بكري شوية. وبصفة عامة رضوان، الرسالة للسائقين اليوم بسيطة، خفف السرعة، خليك مركز وخلي مسافة الأمان لأن الزحمة ما تبررش الاستعجال. ومن الطريق هذا كان بوان دو غوت، نعطيكم الصورة من الميدان ونخليكم مع الأستوديو.
0: شكرا لك أيهم على هذه الفقرة، فقرة بوان دو غوت. نلقاك غدا إن شاء الله في نفس المكان وفي نفس الطريق، وبالك على روحك راك في الطريق، بالك على روحك وبالك من السيارات ديك المسرعة اللي راهي رانا نسمعوا في أصواتها من الطريق اللي راك فيه. نخليكم الآن مع فقرة اللي راكم تسنوا فيها كامل واللي تعودت عليها كامل، هي فقرة سبور إكسبرس.
2: سبورت إكسبرس، كل جديد في الرياضة.
3: موجز الأخبار الرياضية، نبدأ من المنتخب الوطني لكرة القدم، أين أعلنت الاتحادية الجزائرية رسمياً عن تعيين الدولي السابق إبراهيم حمداني مدرباً جديداً للخضر خلفاً للسويسري فلاديمير بيتكوفيتش، مع تعيين عنطر يحيى مساعداً له وموسى صايب مديراً عاماً للمنتخب. وبهذا تبدأ مرحلة جديدة بطاقم جزائري على رأس المنتخب. وفي جديد الخضر أيضا، برمجت الاتحادية مباراة ودية أمام النيجر يوم 6 أكتوبر المقبل بملعب الشهيد حسين آيت أحمد بتيزي وزو بداية من الساعة 8:30 مساء. وعلى مستوى المنافسات الإفريقية، حققت شبيبة الساورة فوزا مهما على هرويا كوناكري الغيني بهدف دون مقابل في ذهاب الدور التمزيدي الأول لرابطة أبطال إفريقيا، لتضع بذلك قدما أولى نحو التأهل. أما مولودية الجزائر فتدخل اليوم غمار المنافسة الإفريقية عندما تواجه فريق ASN نيجيليك من النيجر بداية من 4:30 مساء لحساب ذهاب الدور التمهيدي الأول لرابطة أبطال إفريقيا. وفي البطولة الوطنية حققت شبيبة القبائي انطلاقة إيجابية بعد فوزها على مولودية الرويسات بهدف دون مقابل، فيما انتهت مواجهة اتحاد خنشلة واتحاد العاصمة بالتعادل دون أهداف. وفي رياضة أخرى وصل المنتخب الجزائري لكرة اليد لفئة أقل من 20 سنة تألقه في كأس إفريقيا للأمم بعد فوزه العريض على مدغشقر بنتيجة 46-15. وفي ألعاب القدم حل العداء الجزائري جمال سجاتي في المركز الثاني في سباق 800 متر في لقاء بروكسل في مشاركة جديدة تؤكد حضوره ضمن نخبة اختصاصه عالميا. كان هذا موجز أخبارنا الرياضية، نعود إليكم بالجديد في مواعيدنا القادمة.
0: شكرا لك محمد على هذه الأخبار، نلقاك في مواعيدنا الإخبارية الرياضية اللاحقة. والآن خليكم مع هذه الأغنية الصباحية الجميلة التي نأمل أن تنال إعجابكم، ورضا مستمعي إذاعة راديو هوانا. رحب بكم من جديد، نقول لكم بقوا مع إذاعة راديو هوانا، برامجنا مازالت متواصلة وفقراتنا الصباحية مازالت متواصلة. خليكم مع هذه الأغنية ثم راجعينها.

0: والآن وصلنا إلى فقرة السوق يهدر مع هاديل. راح نشوفه واش راح محضرة لنا هاديل، واش هي الأسعار اللي راح يقولها السوق لهذا اليوم. لكن خطأ هاديل،
1: السوق يهدر، كل جديد في الأسعار.
2: صباح الخير رضوان، وصباح الخير لكل المستمعين. أنا هنا اليوم من قلب السوق، وين الحركة راهي نشطة من بكري، والمواطنين راهم يقلبوا على الأسعار ويشوفوا واش يقدروا يشروا قبل ما يعمروا القفة. نبدأ بالخضر. البطاطا راهي اليوم تدور تقريبا بين 80 و100 دينار للكيلوغرام حسب النوعية ومكان البيع. الطماطم راهي في حدود 70 إلى 90 دينار، أما البصل فيدور تقريبا بين 40 و50 دينار للكيلو. بالنسبة للكوسة والخيار، الأسعار راهي تتراوح تقريبا بين 60 و90 دينار، والباذنجان راهو في حدود 40 إلى 60 دينار. أما الفلفل الحلو راهو يدور بين 70 و100 دينار، والحار يقدر يوصل حتى 100 دينار وأكثر. ونروح للفواكه، الدلاع مازال حاضر بقوة في السوق، والأسعار راهي تقريبا بين 50 و70 دينار للكيلوغرام، والبطيخ الأصفر قريب لنفس المستوى. أما العنب فالسعر يختلف بزاف حسب النوعية، وراه يتراوح تقريباً بين 150 و400 دينار للكيلوغرام. التفاح كذلك الأسعار تاعو متفاوتة، وراه يدور تقريباً بين 150 و350 دينار حسب الصنف والجودة. والليمون راه في حدود 150 إلى 250 دينار للكيلوغرام. وبصفة عامة رضوان، نلاحظوا باللي الأسعار تختلف من سوق لآخر ومن تاجر لآخر، وحتى النوعية تلعب دور كبير في تحديد السعر. لكن الحاجة اللي بين اليوم هي أن المواطن راهو يقارن مليح قبل ما يشري، ويحاول يلقى السعر اللي يناسب ميزانيته. من قلب السوق كانت هذه آخر الأسعار اللي وقفنا عليها اليوم، ونرجعك رضوان. السوق يهدر، والمواطن هو اللي يحسبها في الأخير.
0: شكرا لك هاديل، نلقاوك غدا إن شاء الله بحول الله تعالى في سوق آخر من أسواق الجزائر لموافاتنا بأهم الأسعار. والآن وصلنا إلى فقرة الخبير. في كل مرة نحكي على موضوع معين، نستضيف فيه خبير نحكي فيه، وأكيد راح نستفادوا كامل من هذا الخبير. خليكم مع فقرة الخبير، ثم لنا عودة لمواصلة بقية المشوار.
1: الإكسبير.
3: صباح الخير مستمعينا. كان حاجة نلبسوها كل يوم، بصح مرات ما ننتبهوش باللي تقدر تحكي علينا أكثر من الكلمات، اللباس. واليوم مع انتشار الموضة وتنوعها، ولينا نشوفوا شباب بزاف يرجعوا يكتشفوا اللباس التقليدي الجزائري، بصح بطريقة عصرية وخفيفة، من الكراكول للبرنوس للحاك للقندورة. ألبسة مختلفة، بصح كل واحدة فيهن عندها حكاية وذاكرة. وهنا يطرح السؤال، علاش مهم اليوم نلبسوا حاجة تبرز هويتنا الجزائرية؟ وهل نقدر نكونوا عصريين ونحافظوا في نفس الوقت على تراثنا؟ باش نفهموا أكثر، معنا اليوم الخبير الاجتماعي أستاذ موسى تواتي. نخلوها بسيطة من البداية، وش يعني بالنسبة للإنسان أنه يختار لباس يعبر على هويته؟
4: شوف، اللباس ماشي غير وش نلبسه باش نبانوا مليح. اللباس يقدر يكون طريقة نقولوا بها شكون حنا ومنين جينا. والجزائر عندها فراء كبير في اللباس التقليدي، وكل منطقة عندها لمستها الخاصة.
3: بصح اليوم بزاف ناس يقولوا اللباس التقليدي مكانه الأعراس والمناسبات فقط، واش رأيك؟
4: صحيح باللي المناسبات هي أكثر وين نشوفوه، بصح علاش ما نخرجوش به من المناسبات؟ اليوم كاين شباب ومصممين داروا حاجة مليحة بزاف، خذوا عناصر من اللباس الجزائري ودمجوها مع الموضة العصرية، يعني نقدروا نكونوا مودرن ونبقوا جزائريين في نفس الوقت. أكيد وما كاش حتى تناقض، بالعكس الهوية الحقيقية هي أنك تكون منفتح على العالم، بصح ما تنساش أصلك. نقدروا نلبسوا لباس عصري وفي نفس الوقت تكون فيه لمسة جزائرية، سواء في التصميم، في التطريز، في الألوان، أو حتى في التفاصيل الصغيرة. وهذا الاهتمام اللي نشوفوه عند الشباب اليوم تقدر تشوفه كنوع من الاعتزاز بالهوية؟ طبعا كي شاب يختار يلبس حاجة من تراث بلاده لأنه مقتنع بها ويشوفها جميلة، راه بطريقة غير مباشرة يقول أنا نعتز باللي عندي. والأجمل كي نقدر نقدم تراثنا بطريقة تخلي حتى الآخرين يتعرفوا عليه ويقدروه.
3: يعني في الأخير اللباس يقدر يكون أكثر من مجرد ستايل، يقدر يكون رسالة. والجميل في الموضوع أننا ما نحتاجوش نرجع للماضي باش نحافظوا على هويتنا، نقدروا ناخذوا من تراثنا الحاجة اللي تمثلنا ونزيدوا لها لمستنا ونعيشوا بها الحاضر. يمكن قطعة لباس صغيرة ما تبدلش العالم، بصح تقدر تخلينا نتفكروا حاجة مهمة، منين جينا وشكون احنا ويش نحب نخليه للأجيال اللي جاية. شكرا جزيلا لخبيرنا الاجتماعي على هذا الدردشة الخفيفة، وصباحكم جزائري بامتياز وبألوان بلادنا.
0: وبفقرة الخبير نكون اختمنا عددنا لنهار اليوم، على أمل أن نلقاكم غدا بحول الله تعالى في عدد آخر ومواضيع جديدة تهم مستمعينا. ما تنسوش تسمعوا إذاعة راديو هوانا، ما تنسوش أنها أسهل ما يمكن أنك تسمعها، فقط ادخل لجوجل اكتب راديو هوانا والاختيار الأول اللي يخرج لك هذاك هو، اكليك عليه، ادخل للسيت، دير بلاي واسمع راديو هوانا، سواء كنت في السيارة ولا حتى في هاتفك وانت في الطريق ولا اي شيء، راح تسليك وراح تعلمك وتعطيك بزاف معلومات. تحياتي انا رضوان، كنت معكم وخدمتكم في هذا الصباح، ومن ورائي العريضة التقنية خدمكم محمد مختاري. نقول لكم بقوا على خير، غدا بحول الله.
2: من قلب الجزائر.

عاشق بقول حواديت حواديت، كان ليا حضن وبيت وبيت.

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ماهيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

تواصلون الاستماع إلى أحلى الأنغام من راديو هوانا. راديو هوانا ديما معانا.

بكذب وبنكر اشتياقي، بدمر الحقيقة او اللي منها باقي. مين المسؤول عن الفراق؟ مين السبب؟ مين اللي بعقد الوصال واتقلب؟ مين ومين؟ ميت سؤال لإجابة واحدة، بس الهروب دايما وسيلة في أولها أحلى أنا. رد فعل الفعل أنت السبب فيه أنا، أقرب حد كنت ليك حتلاقيه أنا. بلومك على قرارك واختيارك أنا، لو بس أفهم أسبابك وأفكارك. كلام كان نفسي أقوله مضمون كذا جواب، عنوانه أسامي ياما من الحبايب والصحاب. لو عاد بيا الزمان كنت حجيلك وأكلمك، أقعد معاك وأحكيلك والجواب أسلمك. يمكن كان

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ماهيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، الراديو هادي جديدة.
1: لا ما هيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: معليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

وللإعلان معنا على راديو هوانا يمكنكم الاتصال بنا على الرقم التالي 0661-62-68-63 أو عن طريق البريد الإلكتروني pub@radiohawana.net.

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، الراديو هادي جديدة.
1: لا لا ما هيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: معليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

تواصلون الاستماع إلى أحلى الأنغام من راديو هوانا. راديو هوانا ديما معانا.

تابعونا على الفيسبوك، اجعلها صفحتك المفضلة www.facebook.com/radiohawana.fm.

حوانا توب. مية في المية أغاني جزائرية. حوانا توب كل اثنين من 9 إلى 10 تعليم مع محمد. حوانا توب على أموال راديو حوانا.

0: عندك موهبة في تقديم الحصص والبرامج الإذاعية؟
1: لكن كنت هاوي وحاب تقدم برنامج إذاعي،
0: راديو هوانا يفتح لك المجال باش تكون مذيع ولا مذيعة. ما عليكم غير ترسلوا ملفاتكم الصوتية مع اسم البرنامج اللي راكم حابين تقدموه على البريد الإلكتروني التالي abdoujidwv2525@kiahoo.fr. وعلى هذا نقول لك ما تترددش ما ترديش. راديو هوانا، راديو شبابي ولكل شباب. راديو هوانا

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، الراديو هادي جديدة.
1: لا لا ما هيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: لكان عندك موهبة في تقديم الحصص والبرامج الإذاعية.
1: لكان كنت هاوي وحاب تقدم برنامج إذاعي.
0: راديو هوانا يفتح لك المجال باش تكون مذيع ولا مذيعة. ما عليكم غير ترسلوا ملفاتكم الصوتية مع اسم البرنامج اللي راكم حابين تقدموه على البريد الإلكتروني التالي abdoujidblv2525@kiahoo.fr. وعلى هذا نقول لك ما تترددش ما ترديش. راديو هوانا، راديو شبابي ولكل شباب. راديو هوانا.

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ماهيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

تواصلون الاستماع إلى أحلى الأنغام من راديو هوانا. راديو هوانا ديما معانا.

0: لكان عندك موهبة في تقديم الحصص والبرامج الإذاعية.
1: لكان كنت هاوي وحاب تقدم برنامج إذاعي.
0: راديو هوانا يفتح لك المجال باش تكون مذيع ولا مذيعة. ما عليكم غير ترسلوا ملفاتكم الصوتية مع اسم البرنامج اللي راكم حابين تقدموه على البريد الإلكتروني التالي abdoujidoubleviv2525@yahoo.fr. وعلى هذا نقول لك ما تترددش ما ترديش. راديو هوانا، راديو شبابي ولكل شباب. راديو هوانا

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ماهيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟
4: Écoute, il y a quelques années en arrière, le son et la musique, c'était ça. Aujourd'hui, tu as affaire à de nouveaux tempos, à de nouveaux DJ. Et voici ce que tu entends sur la nouvelle radio.

سهرة مع فنان كل خميس ابتداء من الساعة 9 مساءً.

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ما هيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

تواصلون الاستماع إلى أحلى الأنغام من راديو هوانا. راديو هوانا ديما معانا.

حصة دمعة قلم هي حصة أسبوعية تبحر بكم إلى عالم الشعر والموسيقى الهادئة. هي حصة ثقافية ترفيهية من إعداد وتقديم ناريمان، تأتيكم كل يوم الثلاثاء على الساعة 8 مساء، فكونوا في الموعد.

0: 100% أغاني جزائرية.
1: أيوة.
0: هوانا توب.
1: في بحدة.
0: كل اثنين من 9 إلى 10 الليل مع محمد. هوانا توب على أمواج راديو هوانا.
1: واحد

سهرة مع فنان كل خميس ابتداء من الساعة 9 مساءً.

وانت طيب كل سنة، وانت قريب كل سنة، وانت طيب كل سنة.

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ماهيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: انت ولا انت لكن عندك موهبه في تقديم الحصص والبرامج الاذاعيه،
1: لكن كنت هاوي وحاب تقدم برنامج اذاعي،
0: راديو هوانا يفتح لك المجال باش تكون مذيع ولا مذيعه. ما عليكم غير ترسلوا ملفاتكم الصوتيه مع اسم البرنامج اللي راكم حابين تقدموه على البريد الالكتروني التالي abdoujidboulevi2525@yahoo.fr. وعلى هذا نقول لك ما تترددش ما ترديش. راديو هوانا، راديو شبابي ولكل شباب. راديو هوانا.

تواصلون الاستماع إلى أحلى الأنغام من راديو هوانا. راديو هوانا ديما معانا.

0: حيوانات أوب. 100% أغاني جزائرية.
1: أيوة.
0: حيوانات أوب.
1: في بحدة.
0: كل اثنين من 9 إلى 10 الليل مع محمد. حيوانات أوب على أمواج راديو هوانا.

سهرة مع فنان كل خميس ابتداء من الساعة 9 مساءً.

والنية والنية تقتلوه وتتمشوا في جنازه، والخداع والخداع تأمنوه، تعجبكم حكايته، الدنيا طويلة ولا خدع ما يدوم، واللي خدعني البارح ينخدع اليوم.

0: لكان عندك موهبة في تقديم الحصص والبرامج الإذاعية.
1: لكان كنت هاوي وحاب تقدم برنامج إذاعي.
0: راديو هوانا يفتح لك المجال باش تكون مذيع ولا مذيعة. ما عليكم غير ترسلوا ملفاتكم الصوتية مع اسم البرنامج اللي راكم حابين تقدموه على البريد الإلكتروني التالي abdoujidboulevi2525@yahoo.fr. وعلى هذا نقول لك ما تترددش ما ترديش. راديو هوانا، راديو شبابي ولكل شباب. راديو هوانا

سهرة مع فنان كل خميس ابتداء من الساعة 9 مساءً.